Wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman wa ja'ala zil khidmata buzaratin wa lazzatin lo sallallahu ta'ala alayhi wa sallama fi kulli sahrin hatta yadkhul al jannata allati wahidul muttaquna wa kataba lo alayhi salatu wa salam fiha ma la yahlamu khayru mimma yasru wa yanfa'u wa la yumallu minhu wa la yustahna anhu abadan Ahmadu muhniyan ta'ala sina wa kana li bi kulli sahrin wa sana Ahmadu muhniyan ta'ala sina wa kana li bi kulli sahrin wa sana qatabtu fil barri wal bahri wa fi asri wal jahri mal hadi wa fi fa khultu ya rabbal wara ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana salli salatan faiqa كل صلاة برئيس لائق ما سلام لا يجاري السلام على وسيلتي لك الماء الملام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الآل والمالي واكتب له اليوم بسارات الكريم لديك يا باخي مزيد لا يريم يا ربنا صل صلاة بارعا ما سلام بالمنى مسارعا هل الذي أهتيته مدادي مزمن مع صفا ودادي سيدنا محمد والآلي وصحبه في العالي والمالي ومن مدادي كل ما ساء يا من له وجه الإنساء يا ربنا صل صلاة طاهرة مع سلام لهداك خاهرة هل الذي أهتيته أقلامي مزمنين بأفياد الكلام سيدنا محمد والآلي وصحبه في العالي والمالي ومن خلامي كل تفسيرا يا من لنا أرسلت بصيرا يا ربنا صل صلاة نائرة ما سلام برداك زائرة هل الذي أهتيت ختاسي بخدم دمت إلى أوتاسي سيدنا محمد والآلي وصحبه في العال والمالي ومن خراتيسي لو خد الخرط يا من كفاني هداك والمرض يا ربنا صل صلاة راقية ما سلام بالمراد باخية هل الذي خدمته قد أهرجت مني هيوبيا مان فخرجت سيدنا محمد والآلي وصحبي في الحال والمال وخذ له من خدمي سرورا يا واهبا وهب لي برورا يا ربنا صل صلاة مسكية كل سكاء مع سلام مريا هل الذي أريت سنينا مجاهدا مهتربا زنينا سيدنا محمد والآلي وصحبي في الحال والمال وخذ له من قدمي ما سرى يا من كفاني من وصى واحتر واعصم بوجهك الكريم همري من المكاره واصلح امري واجعل فؤادي حزينه الهلوم النافعات انك المهتي العليم واجعل جوارحي اوتان هداك الى الجنان سالمات من هداك يا ربنا صل صلاه جالبه إلى رداك لهداك خالبا هل الذي جعلني لديه كصحبه مصليا عليه سيدنا محمد والآلي وصحبه في الآل والمال وخذ له من همري فوق المنى وعندك جعلني سرور الأمنا يا ربنا صل صلاة شاملة لصلوات كلهن كاملة

أحمد المختار نور جندك وآله وصحبه والتجال جميع خدمتي رضا تنجهل يا ربنا صل صلاة جامعة كل صلاة ذات خير خامعة مع سلام نوره لا ينختم هل الذي به أزايا منختم سيدنا محمد والآلي وصحبه في الآل والمالي وارفع جميع صلوات اليوم لك وجنبني الهدى واللوم يا ربنا صل صلاة هائلة بيني وبين قدرات جائلة مع سلام جالب لما أحب مزازيا لخيرنا ما لا نحب على وسيلتي إليك أحمد والآل والصحب وعمري أحمد يا ربنا صل صلاة زاهبة بكل در مع سلام زاهبة لنا سعادة ورفقا وصعب يا مهنيا قد كنت لي بتوسع هل الذي به تقود للخرد بلا إذن ولا أذن ولا مرض هل الذي به تقود للخرد بلا إذن ولا أذن ولا مرض سيدنا محمد والآلي وصحبه في الآل والمالي يا ربنا يا من تعالى أنسنا هني يصلي كل سهر وصنا مع سلامك على المصفى من خاد لي مهجل كل مرفع سيدنا محمد والآلي وصحبه في الآل والمالي واكتب له في كل ما مني صدر من خدم على وطن بلا قدر وجل صلاتي وسلامي خيرا عبادة لك تصفي ميرا وجل آياتي عبادة تدوم له بسارات تخدم الخديم وارفع لعاصك وللكسي نزمي أزا باسمك الخدسي يا الله يا أهد إنك سمت يا رافع السماء من خير عمد صلي بحق قل هو الله أحد على وسيلة نبيك آت سيدنا محمد والآلي وصحبه في الآل والمآلي وهب له يا ربي من يوم آت أهل بسارات لدى كل آت وجعل كتابتي مزايا خوتا له وزينا يصدري يا خوتا يا ربنا صل صلاة بالسلام هل الذي ما لنا والملام وغادني إليك يا ربي بك وخدتني له بحبك وغادني إليك يا ربي بك وخدتني بك له بحبك سيدنا محمد والآلي وصحبه في الآل والمآلي وهب له يا ربي في الاثنين فوق المنى والعاج من منين بخير آفة وخير قدر يا من كفاني قدرات القدر يا ربنا صل صلاة دارها كل المفاسد تسول.

يسلموا من كل ما بيتجي وسلموا على النبي ورسول أحمد والآل والصحاب وخط أحمد وجعل حروفي كلها هبادة يا من لول هباد والهبادة وابل خير الخلق في خط البزر يا خالقا جعلتو خير البزر وجدلو يا ربي في سلاسة بمصدر ربع والسلاسة مما يسر أبدا وينفع يا من بيدر لخير يرفع يا ربنا صل صلاة لم يرى نزيرها ومثلها ليست ترى من الخلائق.

كل ملك وبصري يهبط من زيد وبصري وجل حروف يألو لذات بلا نهاية بخدر ذات يا ربنا صل صلاة صافية صدور قوم مؤمنين صافية ما سلام صارف مفاسدا لخيرنا وسهوة وفاسدا هل الذي بصره مدادي وخلمي سنين مهودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمال وفي الخميس هبلو فوق المنى يا مرجعته أمين الأمنا يا ربنا صل صلاة تسب من خسد دريمان فتسب إلى سوايا سرمدا ما سلام لخيرنا يسب من بهم سلام هل الذي وجه جند الله الهالبين لسوي الملاهي وزازوا لخيرنا الكفار كما مع الإهراج والإسفار سيدنا محمد والآلي وصحبه في العالي والمالي وهدد الأهداء تهديدا يدوم يسرفهم لخير عبدك الخديم وهبلوا يا رب يوم الجمعة فوق المنام الذي خجم يا رب لا سل صلاة تبقى ما سلام ليقود سبقا هل الذي وابل الكتاب ولي الله وجه الإتاب سيدنا محمد والآلي وصحبه في الآل والمال وهب له يا رب يوم السبت وكل يوم يافعا من نبت وجعل صلاتي هذه لديه خير صلاة صليت عليه

0: Os dollar, vamos. Yo la llamé en más bloqueo. Os dollar, vamos.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa aktub lahu alayhi salatu wa salam. بهذا النسم عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية في الدارين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضروني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجلاله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرح أبدا بهذه المقدمة وادخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اهتنى بها أو أهان على تحصيلها آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

خطمة تقر عين النبي بها كما تبر نويت من ذا العام خدمة تسر مشفعا به كفيت ما عصر خضر

الذين آمنوا وصلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك، عبدك الراجي بين يديك مسليا مسلما على أكرم

لكل خير مدمنا، واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعصم من ظلمة، واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لم تقود

البسملة ولتغننا عن غزوة بعزبلة وانشر علينا بركات الفاتحة واجعل جلاءنا لعزب ماتها ولتغننا بكمال المختار لنا بحرمة النبي المختار وسلم.

إلى غضبك أو سخطك أو غير ما يرضيك عني واكفنيه قبل توجهي إليه وقبل توجهه إلي وأغنني عن الالتفات إليه وامه بلا إثبات أبدا كلما

0: الشيطان الرجيم.
1: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم.

يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم.

الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه

نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا

0: أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم
1: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم

لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس

يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى

تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله

سلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه

قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق

أوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال

الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال

الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه

صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وعالقنا ورازقنا ومولانا من الساهدين yenegi deglu radio khassido online touba mondo bi kaddu gudi bayiko ci studio cheikh mohammed al muntaha cheikh mohammed al basir jangene def ci deglu bi ñu fassiyene and ak yeen

وابدا اهنا يدي ان هاتي دل علي العلماء والاولياء من لا يسال اخوتي واولياء خسيدتي فاقت قصائد الكرام ولي تقود ابدا خير المرام هديتي مهجله كل مليك كان مناسئا واساء المليك مع التواجى نسار الله ليبي لا اله الا الله مع التواجى نسار الله ليبي لا اله الا الله مع التواجى نسار الله ليبي لا اله الا الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد الذي حسبته بقولك والله يخصمك من الناس وآلي وصحبي صلاة وسلاما وبركة تنظر بها بركات علي بركاتي ذلك القولي تهي وتتوي أمري بي فيك وفي صلى الله تعالى عليه وسلم آمين يا رب العالمين وجل هذه الخسيدة التي أعصتها من حسنا من حسونك التي من دخل في واحد منها آمين من عذابك ومكرك أبدا بارك لي فيها ولي كل من حفظها أو عملها باركة تحي كل سوء

وحيد كل مسلم ومسلمة وحيد كل مجرم ومجرمة كتبت أحمد زازلاتي على نبي

وفاق جمال والهدايا مهنية درجة المطيري هبي المرسلي بيعطي الله درجات رسلي كل النبيل ورسولي يتبعه خلف وسيمتي هو المتبع أحمد نال جبين تخو مكة الخادم رسول أحمد نال ماي ماما سا ورسوا ناسا خمن أسا لأحمد المختار ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن دماله يلتي فؤاد رأي وانا جويني عن افتراي مدلنا الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان لم نلام يسروا خطي في كل سنة وخيره من خدمة الموتى سنة لم يفكوني متي والحب إلى رودتي والبيت زاد وإلى شيخ إبرافال Cheikh Ibrahim Afal, Kusopu Daba Imam Zainabu Jai.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بكي نيغي لين دي نوي سي نيو اسلام بو سيل بي تماي السلام عليكم ورحمة الله دي ام مبكتي اك كونتانتي سي تيو سي جتا بيغا خامتاني سيرين عبد الحكيم مبكه منتخا لنجي ترال xamna lañ ci defoon ab xit xara bo xamanteni bu gatt la yak na ci fukki bayit lay tollu xamna mbokk yi sax ñoo rafet ndiotu ca loola rek ba sakku ñu jallale ko waye yakaruma ne yello nañ koy jallale ku nañ koy jang rek inshallah dañ ko tambale won ci tahanina ila abdil hakim على ما نال من شرف عظيم على ما صاخ من بحث رصين عميق محكم جزل قويم به نال الشهادة بامتياز وشاد معالم الفكر القديم فيا لله من شاب رشيد جدير بالشهادة مستقيم ذكي باحث ورع نشيط شغوف بالمعارف والعلوم أمين بارع فذ مجد أخو الإحسان ذو قلب سليم أصولي فقيه ذو اطلاع على الإحكام والعقد النظيم يشير الشاعر

سرنگ بسیر مثنا خیسی کی کر سرنگ توبا سرنگ بی نکو بیگ دنج ما دون وان لوح المحفوظ ما گستی شقیا من لم يهواك كولا باج تي خيدنا ما لاج كو سونو بوروم موني ما ماكو بند ماني كو نخ من ناكو بند موني ما واو خاينا لولا تخ منان شقاء من لم يهوني خط كتبا في لوحك الذي يفيض الكتب سونو بوروم بن تي خيدي كيب كوما باج تي لوح المحفوظ.

على بشارات لدى كل أهل واجعل كتابتي مزايا خوتا لو وثينا يزري يا خوتا

مصدره باب الثلاثة مما يسر أبدا وينفع يا من به در للخير يدفع يا ربنا صل صلاة لم يرها نزيرها ومثلها ليس ترى من الخلائق على من فضلا على جميع من تفضلا مع سلام لا يرى ولم يرى من الورى على الذي قد سيرى نورا له محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهبلوا يا رب باليوم الأربعاء يا باقيا مرويا ومشبعا ما فيه كل ملك وبشر يهبط من زيد وفشر ويمر في يده لذات بلا نهاية بقدر الذات يا ربنا صل صلاة صافية صدور قوم مؤمنين الشافية مع السلام سارف مفاسدا لغيرنا وشكوة وفاسدا على الذي بشره مدادي وخلبه سنين مع ودادي سيدنا محمد والآل وصابي في الحال والمال وفي الخميس هبلوه فوق المنى يا من جعلته أمين الأمنا يا ربنا صل صلاة تزهو من خسد الدريم عن فتزه إلى سوى يسر مدى مع السلام لغيرنا يزق من بهم سلام على الذي وجع جند الله الغالبين

والآلي وسربي في الحال والمالي وهدد الأهداف تهدي لم يدوم يصرفهم لخير عبدك الخديم وأبلغ يا ربي يوم

0: ولي لا يوجون عتابا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهبلوا يا ربي يوم السبت وكل يوم يافعا من نبت واجعل صلاتي هذه لديه خير صلاة صليت عليه واكتب له بها بشارات الأحد وهب له الأيام من يوم الأحد واكتب له بها بشارات الأحد وهب له الأيام من يوم الأحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: من لا يرى من خير الورى فضل

أغنيتني وصادني كرمتني قلبي وأوصالي مع الوديعة لك فزني مننا بديعة دعاعي يستجب بحرمة الأمين والآل وصحبي رب العالمين يسر بي وبهم يا مولي التحكيم والتأمين ربي عليه صلي وارف سلم بهم وبسر بي كل مسلم الله كامل مكمل سواه والكون كله وما حواه الله موجد بغير موجد فإنه موجد كل موجد لم يكن ذات الله جل جرما فإنه جرما فرد جرما جمعت لما لم يكن ولا يكون لممكن يا من له كن فيكون ملكتني أنت الملك والمليك ما لم يكن لملك أو لمليك.

طلوا في اضطرابي وكان البشر في ترابي. لك الملوك ولك الأباع يا واسعا لي تال فيه الباع. أجبتني بما نفى الأعداء إلى سواي والعنا والداء. هرب كل من

وأصلح ما من أموري فسدا بجاه ميسرا للمقصدا وكفني شر حسود حسدا وصر إبليس الذي تمردا وأخرج عيبي بالتخلي وارفع مقامي ربي بالتحلي واجعل جميع حاجتي وأملي فيك وكل مقصد فيك جميل واسلك بنا مسلك أهل الحب وظاهري أصلح وأصلح قلبي واستر هنا وفي غد ذنوبي واغفر لنا يا غافر الذنوب وهب لنا حسن الختام سرمدا بجاه من سميتهم محمدا وسليا على النبي.

في الليالي وفي النهار واستجب سؤالي واصف سقامي وسقام ولدي بخير مولود في خير بلد أراني الحكيم في بلايا عافية نعما عن المولى ولا تخيب سيدي رجائي فيك وظني وقضيا حوجاني رب بجاه مصطفى وهب لنا سلامة من الوباء وأهلنا رب بجاه مصطفى وهب لنا سلامة من الوباء وأهلنا والتقني السخط والغرور في كل سيد وفي الغرور واللي يهب جمال الذي تفرق بين الخيار كرما والتفرق بيني وبين كل جالب إلى خير إذا تولت.

فرحت خير الخلق رفيها يدوم عني له حب وخل وقليل يسر للقديم وتأثر إلى سواي والهدى بي فسر كرمني الكريم والمكرم وغادني بذكره المكرم واجهني جمال باقي النافع وانقاد للبقاء مع المنافع نزع للبركة

سيدنا محمد فرش الغلام وأن نسلم عليه فاقول لوجهك الكريم نشكر المقول. يا الهاوي يا رحمن يا رحيم يا ملك يا خدوس يا مقيم يا الهاوي يا رحمن يا رحيم يا ملك يا خدوس يا مقيم يا لك الثناء والحمد والسكما على الذي فضلك.

يرتقي للعرش ويمنع الكرسي يا ذا الفرسي ويدخلان البشرى في قلب النبي سرور كل أقرب وأجنبي يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي صلى عليك منعم قد أنعم بك علينا دائما يا ما وكلما استقت إلي خالا لك بلا مساقة فانقالا مسلما عليك يا مختار وليساقك

وكفأني سرمدا ما لا أريد بك ليكا وساق للغرب حتى أصير بسر عجم وعرب وضمني إلى سحاب الأمنا وخاد لي بلا حساب المنى وهتزني وقيوبي أمها وراد لي كل كنود جمها وجاد لي بكون ظن نظم سبا لي وللأمة

صل على الذي به تجيب سيدنا ذي المعجزات بالسلام بالآل والصحب المطهر بالزلام وكن لي الدهر وكن معي وكن لي سائقا فوق مرامي بكن واجعل بجاهه حياتي صافية لك بي مع الوجود الدافية شق الله رب العرس أحمد سوء قبرا بحرمة غصن الخير من ماي كوصلا أباه جميع الفيل من كل جانب بحرمة آيات الله وصورا أرساه من جنات أرن وماوها وفي الخلد والفرد